وإذا دعوه وإذا أيها الأولي بوئي تتابع لك دعوه ولا إذا هو هي أهين لك.